ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة. وقتان السبتيل موي دلال سيمين بو نيك تيان تي بوروم خام خامي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جامو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيوم سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبوك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو ربي على دي واسعات سونو مبوك مو باخ مي دي هادي واد اك سونو سيرن بي توكي سونو ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخا نونو لا وانتي سيرن منصور خليفه جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام فاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نك سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ مصيبة رك مولا تي فك ملي كون دنيي سوكنديكو رك تي نديغل فاسيني تخاوي ليغي بي دي نيان يالا يالا ديفال نيو تي سوتور دي نيان ايتام غور جي فمو تد ترايام بوبو يالنا نيك يرمندي ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermane ci umma bi yermane bu upp ni dundam nekke won yermane ci ñun yal nako yalla def yal na yalla yok leeram mu melni so de xol dundam gep daf ko jexal ci top yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jexal ci sop yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax neena chafelam ci yonent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chafel yam mu melni kon su sakko mu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu batay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppe yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكت بنين جسناني بيكو تغ بني تغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تغ بوبو تغ بو غات لا تغ بو غاتن لولا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تغ ناخ يالا تغ نكو با نوبي موني دونتي صح كي تغ غور غور لونا با ديف لامو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ñu ne fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsir way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug
dara jam deug deug manam mune na qasida bi di burd lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken waru ko wonatu de burda neena bur'a len ko waru tudde mune qasida biñu waru lu tudde burda moy bana su'at nax ويكد بني وحكا عبوبنو زهير موماسا تد يننتبي با يننتبي سمي مانتوم جوخ مانتو بوبو لنوتو دي بوردو بي ميننك جيكول چي بوردو بي چي بوردو بلي لا جيك ميني بوردو بي لنكو ورو نوتو دي مودي برأة برأة موي اك وير ميني نتخنك نيواركو تو دي برأة معنى اك وير موديني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reuy bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ge yep dal di de manam dafa praliser won messe yep tole ci fajj ken munu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënt da di jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam da di jël mantom bu tedd ba da di ko koy mu nenen ba mu yewoo rek la febar ba dañ ci mom mu wër ci saasi yegatul benn jangoro ci yaramam ñu ne kon qasida bi bur alen ko woroni tudde mudi ak wér ñu ni nak siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbe alhamdulillahi munshil khalq min adami thumma as-salatu ala al-mukhtar fi al-qidami maana dañu wax ne way kat yu ñëk ya baaxu wuñu woon di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeelo ci sant yalla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمكم سي قصيده بكم سيوكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانامكم سيوكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومونسي تي امين تذكري جيران بذي سلامي ماذا اجتدى مع جرى من مقلة بدمي مومنني نك تي بيت بي مو كومونسي قصيده بي امنا لون تي تودي براعه استهلال براعه استهلال مودي ngay nga jëm ci mbir gindu buy wane ne fa nga jëm mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi da wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si moom itam imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ciofel ga tax mu
tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow ñuy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rom nga muju jaxaso ak dret mu ne ko am message da ndax da nga jaxase dama am rongoñ bi damin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu beut lutax min tadhakuri jiranin ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ muju jaxasok dret fateliko ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñu ne zi salam nak barab la bu nekk digante makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madal barq wala melax gi xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mo la tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي دولتي مبكي دقلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلسيني تكاتوني يالا أكمبا خم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتنو يالا أكبا خم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julidi moki deglu kadim gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu semaine ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit valerie ki julli ji tay dañu bëgg waxtani hikma bi yalla def ci limi sant ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al khams lu tax yalla wax ñu pour ñu julli lutax yalla wax ñu pour ñuy joxe adak lutax itam yalla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko mo di hikma bi tax yalla digle yoyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamu ci l'islam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla, wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon ngay gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi lxayaati ddunia wa fi lakhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour ruuga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe azaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jegee yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mujj ga mu di alaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njariñ ca yàlla koor ga amul njariñ ca yàlla aji makka ga amul njariñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أندك سين خريط عبد الله جوب سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aye bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نوني آية الكرسي دي آية بمقبي مغي واتش يوننتي صلى الله عليه وسلم تي جناو قدائق مغي واتش تي جموني قد بي آية بي دي واتش واتشنا عندك آية بي ما نم قنجي نكو بي موي واتش لطولوك جروم نتفكي ملاك لتخنك نو قنجي آية بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni ay bi amnako mudi ayatul kursi bi ay bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aye bi mom zayd ibn thabit mo bind aye bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aye bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñune nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نдах درجة جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بونيو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتي danu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena shaytan yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom yep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy seen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal amna yeungu yeungu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen weur nak liko dalé penku ak sowu yeb bu len bayyi fenn set len lan mo waral yeungu yeungu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yeungalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu na روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيند كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تيلا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيند مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla binduna lu tollok fukki junni malaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind gardé ko kep ko xamné bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena dana ñu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nekk yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu né solo neen jëlé ci abi zar al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar mas samawati as-sab' wal arduna as-sab' inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يلانت بينكو يو أبا زر مان لي جيغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوف جوروم نياار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام ساني كو ساني كو تي آل نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياار لو اسمان ييك جوروم نياار سوف يي نون لا لي ريري فوف تي كرسي mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaru bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru all ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تير يال بني وح القرآن خمغ بن آية موتي بنا مات نينا منكو يال دي أك يننتمب نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jëlenen ci waqi' mu jëlé ci hasan mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ine jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi daw la motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطانه مودي آيات الكرسي جلينن تي علي بن ابي طالب موني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني سانغو آيي القران مودي آيات الكرسي نانا موي سين سانغ ني ني آيات الكرسي كين دوكو جانغ تي نيك شيطاني فنان فا كون آيي لا بو خامتيني amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mune mom ben nitu yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi jogina gaday ni joge dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni tude mu jawar bimu ñewé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek limuy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon ba tay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلننتي بن سيرن بو ماك بو ني واخ ربيعة بن الحرث موني لا جون نان يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو القرآن بن سار مو تي گن موني سار ويغا خامتيني موم لا نيو تودي بقرة نانا سار وو مو تي گن ني نكو ناك بن aya ci gën mune aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax ne ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jele neen ci abdullah ibn abbas من أشرف سورة في القرآن وأشرف آية فيه آية الكرسي من سار بجنة تدك القرآن مولي سورة البقرة من إتم آية بنا خمينتيني مو جنة تدك القرآن مولي آية الكرسي ممن يكون آية الكرسي دفع أم جنة البو خمينتيني جخنك سورة البقرة نخ نك جمو نك تبير من واو القران سو فكانتني امنا نجبختال سو دون نكاي تبخلا نجبختال با

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دلوكادي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باحم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنه بن يسنت يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا تلوسين انتي كاتون يلا أكم باخم فسيني وقتانك ين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننوكي إسوارو ينتبو مك دي ينتي يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna luñuy tuddé set am luñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah. Dañ ci ñew ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديملوكادي
1: سان خريف سان سوتي
0: شيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ندو دلو سين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal. عندك سين خالد أحمد صمت.

يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام، فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح. ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام. وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم. يوني ني بندشي استوار بندنون ني سنمام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامام بجا سيدنا نوح عليه السلام. يوني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القرآن واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نين اي جوليت لانو دي نيو اي يهود لي نيو مانا گم مودي ني ابراهيم بايام مونغي تودون آذر ندخ سو ديمي تي القران برم بي مونغي واخني واذا قال ابراهيم لابيه آذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين كنا اي بوبو دا في وني بايو ابراهيم آذر لا تودون اي سو ديمي تي تيري يهودي نيوم داني بايام مونغي تودون تاريخ so topé askanam dana dem ba jeexé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digeun ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamné mom lañu wax né modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam
nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent.

febu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gelem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah ala lak seen cionok seen lepp ñu jox len ko te mënu len len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dug nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoñum ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله يي با سونو يالله يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نيا وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمك وقت نيومني دي قلنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم مي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قريي تي جامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mat ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mat ñu daldi dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak dal di xolante ci seen biir